من كلمة لغير السمدة موادن كيدا الهند غهر كايا يتمغى الساتيهان درنا ميسا ويكا النهار تاشروت وانها نطكا